0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Ramadan kuchukumusa mkutunzi mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obu gaiza rudalumu senyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusa mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعدا على فهم كل يوم
3: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, tukumyona te nomusomo gwaffe ogwenzikiriza mututambulira kitabu cha fechi nyuvu ekitibwa kitabu tauhidi, ekitabu cha tauhidi, ekitabu chokuwa ula Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa haqqu Allahi ala al-abidi haqqi ya Allah tabarak wa ta'ala jaban jaban dube echa sheikh wafu ekitibwa ayitibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Naam, kia gana maso nomuli yangu gwafe babun mina shiriki lubsul halqa wal khayti wanahwihima lirafu'i albala au dafu'ihi. Umuli yangu gutulambi kila obumu kubushiriku obokuwe sibasiba ziri ziri zingezu obaza abuzi obaza abiyai obaza bugoye obaza abukomo naam obwe biuma obwa plastik oba obuntu bwonna obugwa mu kkowe eryo obutambulira mu layini eyo bugatto gatto obukubuwanika wanika budoleddole n'ebirala barakallahu fiikum jazakumullahu khaira. Naye ng'ekigendererwa ki? Lirafui lbala kujjawo mutawaana ogubeera guguddewo au dafuihi oba okuguziyiza okugutangira okubeera nti gugwawo. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amsalikum. Naam, urwaliro bi'aunillahi tabarak wa ta'ala wa bi'izzatihi tugenda kubujuliza obulala sheikh wa fomuandisi wa fe buyaletira wansi wo mulyango ogwo era nga agamba sheikh wachitibwa rahimahullahu ta'ala tiwa fi riwayatin muriwaya ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala agamba chi agamba Nabi wa fi sallallahu alayhi wa sallama timan ta'allaqa tamimatan umuntu yenna awanika irizi ayesiba irizi ayambala irizi naam oba ajitadde mu nsolo oba ajitadde mu nyumba oba ajitadde wa wonna oba mu motoka oshulide bulungi wonna wabera ajitadde enge kigendererwa kyekyo lirafu'i albala au dafu'ihi okujjawo mutawaana okujjawo ebizibu oba okubitangira. Naam, kati Nabi wa fe sallallahu alayhi wa sallam agamba ki agamba ndio omuntu akole ekyo faqad ashraka abagase kuwe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, omuntu akola bwatyo abakoze obushiriku abagasse kuwe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. شيخ وفوجتي وصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى يا جامبا انت قال وفي روايه نعم اما كل مهندس وفي يا جامبا مروايه اندالا شيخنا نيونيو انا جامد يعني للامام احمد اما كل الى مليني يا امام احمد رحمه الله تعالى بارك الله فيكم ومبكى يا جامبات عليه الصلاه والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك ومنتو ينا أوانيكا يريزي ومنتو ينا يامبلا يريزي ومنتو ينا يسيبا يريزي نعم فقد أشرك أباقى السكوشتي والله سبحانه وتعالى أباقى زوغشريكو كاكات يا جامبا شيخ وفومون ينيوزي شيخ وفصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى فهذه فيه زيادة على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه محدثينو مريمواتي وونغيراكو مريمواتي تييونغيراكو كدوا يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم جياسابيرا أبانتوا أبفانغاناكو كويباتيو جياسابيرا أبانتوا أبكوريبيو نغابسابيرا بوبي نبي صلى الله عليه وسلم يجي الحديث يفي يبوى ngaumbaka alaga sallallahu alayhi wa sallam man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu naam fala atamma Allahu lahu kati sheikh jala zawano oshuli do muntu akole ebyo naam aluza anti bilimu emikisa bilimu amanyi bisobola kutangira ebizibu bisobola kujjawo emitawana naam omuntu akola bwatiyo nabi ya Musa bila alayhi salatu wassalam لكن فلا أتم الله له الله تتوكيزي شيغندي رواشي وشولي دبرونج أدوبون كاني بودوبون كاني أنتي مبيرازي أموي العكس إيشي نيومي إيشي إيشي مكوزي سيزيشو وشولي دبرونج كاتشيخ ويشتيوا جالزاكو وانو أغامانتي هذه فيه زيادة نعم إنو حديثي وبا ابي جامبو بينو بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ابي امك محمد صلى الله عليه وسلم فيه فيها زياده فيها زياده مريمو كغامبي كيونغيراكو على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كوكسابا كومبك محمد صلى الله عليه وسلم كويسابيرو مونتو اكوليبيو كويسابيرا abantu abafanaganako bwebatiyo katwan walwe cheyongerako biannahu بأنه قد أشرك تمازم الدل أبا كزهو شركو أبا قسك ويشتيب الله سبحانه وتعالى أقام بشيخ ويشتيب فهذا تصيبه مصيباني فهذا تصيبه مصيبتاني عفوا فهذا تصيبه مصيبتاني أقولي إبيو أفنا إمتوانا جاملون يبيدي نعم أفنا يبيزيبو إمتوانا جاملون مصيبة جاملون يبيلي مصيبة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ومتوانا أقوى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى مسابيرو بي نعم ومصيبة قسوكا قوي مصيبة أقوى كبير أنت النبي صلى الله عليه وسلم يا مسابيرو بي أقام الشيخ ويشتيبوا والمصيبة الثانية في العقيدة ومصيبة وقوكو بلي ومتوانا وقوكو بلي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا قولي من ذكر زا معقيدة شيخنا أقام وهي أنه قد أشرك بالله عز وجل قولي وانتي أبا قسك ويشتيبوا الله سبحانه وتعالى أبا فسو مشريكو أبا كزو بشريكوكو الله تبارك وتعالى آتيا باتخاذ هذا الشيء نوكوتيكا ويشي انتو ويشيو نعم وكويسفا يريزي كجوانيكا وكويسفا منصرو وكويسفا ممتوكا وكويسفا وهكذا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فإذا ومصيبو بسوكا وكسبك النبي صلى الله عليه وسلم كويا مسابيرو بوبي ومصيبه وكبيري وكبير أنت أقول دم بشريكو أقسك ويشتيبه الله سبحانه وتعالى كانت الشيخة أقامب وهذا هو الشاهد من الحديث للباب kine chokubera anti faqad ashiraka nganabi we yagamba sallallahu alaihi wasallama nti aba akoze obushiriku abaga seku wechitibwa Allah tabaraka wa taala kati sheikha chikomentinga kaagamba wa hadha huwa ashahidu min alhadithi lilbabi aha echo chinyosi okuva mu hadithi eyo aha echikwatagana no mulyango okiwulide bulungi aha gwe mulamwa barakallahu fikum jazakumullahu khairan we wali obujulizi aha okusinzira ku mulyango sheikh nagamba li anna albaba olwensonga ndi mazima ddala omulyango aha mazima ddala omulyango kugamba gutya babun aha mina shiriki omulyango gulambi kati bino bigwa mbushiriku aha ta'liqul halqa wal khayti wa nahwihima okuwanika ezirizi okiwulide bulungi mhm buuzi uzingo obwo omuntu nabwambala okiwulide bulungi aha oba nabuteeka wabutadde nga bulina mwenzikiriza nebifaanagana ko bwe bityo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum naam kakati sheikh wa fowekitibwa hafidhahu Allahu ta'ala wechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala mukume sheikh munyinyozi aha chatugambi ekyo barakallahu fikum wa hadha huwa shahid ziyada naam kudua ya nabi sallallahu alayhi wa sallam eche yongera ko kudua ya nabi sallallahu alayhi wa sallama muhadithi liye ya kule embera naam aha fala atamma Allahu lahu aha wa man ta'allaqa wada'atan aha fala wada'a Allahu lahu ezo dua ngombaka asabira omuntu oyo abera akikoze ekyo naye nga amusabira bubi barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira kati hadithi ene yekitibwa aha erina ekyeyongerako ku dua y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukusaba kuombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyasabira obubi omuntu akola bwatyo kyekiriwa nabi agambye sallallahu alaihi wasallama liman ta'allaqa tamimatan otiyo faqad ashiraka aba akoze obushiriku aba agasse kuwe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum naam kakati sheikh kyagamba wano nti ye shahidu ya hadithe yo bwe bujulizi kye kinyusi webikwataganira n'omulyango kubanga omulyango gugamba gutya babun minashiriki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima lirafu'i albala au daf'ihi omulyango gulambika obushiriku nga nebyo bigwamu barakallahu fikum faidhan bikwataganira ddala bulungi n'omulyango olwaliro ng'olwali tukomaawo ate we tunatandikira omulundi waffe ogunaddako wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
4: Kikibula kasira katono dala Janguwe wendi semu tawamiruko wen kurakurana Hachasinzo wunene mugwanga Fungisa tukore Wapalo Africa Radio Bili abini mumukaga Waliku Tuki Restaurant Ibu kisa Chinyana mpindi ni Pala FM Tiketi jifune kumitwale bidi joka Wenu ku Pala FM Ku Infinity Beauty World Echengira Wamuna ku Eke Islamic Book Center Sina chindi Nguhita ku noti musamfu tano bili Kuminemu Kuminabili Fungisa tukore Kuru Prof Africa Radio. Ginekusumwe siku minarumu Oktoba. Tumusuwa. Awagidwa.
5: Mahmoud Properties Limited. Real Estate is our life.
4: Jin Boss. Awakutusa kutukutu kwezo mulembe. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark. Omuja njabu kusweza abulichika. Mindset. Smart Farm Agro Limited. Paramount. Property Management. Women Movement. Iruksimu kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Kuwina. Ayagalu ukubika. Ubu ukula. Langa uyinopo pakabwe no winchawulo boyekalo kutusakeri abantu bo katichuwede jangu tutikizeko ubakabwe busumwe mubirango byafye byinjawulo so 10 mwezi okumacha ukukosana ku so 3 kitundu izo kumacha urufa nyuma rwa mawulire atoro tubikumyewo ku so musambu zenyine izama yake chimisana ubumune ku so 3 izekiro urufa nyuma rwa mawulire langa na fe kitukumi wendo idisali twako mubirango byafye Pala FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
6: Sky if you won't make your heart skip a bit of telly, you won't regret that. Get any play for you and have

0: أسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها،

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق